0: وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين.
1: الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام.
2: السلام عليكم.
1: إن الله كان عليكم رقيبا.
3: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: أيها الذين آمنوا اتقوا الله
2: وقولوا قولا
1: سديدا يصلح لكم
3: حياكم الله.
1: الذي قدمت الكلام به أعود ثاني أسمعه من جديد.
2: نعم نعم شينا، لكن الآن لا بأس أصلحنا كل نعم.
1: طيب أما بعد، إن أصدق الكلام كلام الله.

منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم

أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد.

ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم

ويمنعون الماعون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ

0: كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

واصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض

0: في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم

والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل.

شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر

وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون.

واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم

كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا

عن شيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. الذين صبروا على ربهم يتوكلون. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا

الناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلب

إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون.

أأجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم

قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم. وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم

فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا

لكم من أنفسكم أزواجا واجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات

ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا

ما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي

لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد

لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما إن تبدوا خيرا أو تخفوه

بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم

0: بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون

عقاب ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلم

ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا

لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون لأنتم أشد رهبة في صدورهم.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا الذين ضل سعيهم في الحياة

0: ويمنعون الماعون.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم

أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم

لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المسجد

الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبح وأدبار السجود واستمع.

0: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض

بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

سعيكم مشكورا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم رب

تفرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل.

وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون.

أيؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين ليحملوا

خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين. وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين. جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم

يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك؟ كذلك فعل

شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين إن

لله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا على

للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هو

ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ويجعلون

أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم

من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم. وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم

فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا

الصدور لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين

من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا

أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون.

فبإذن الله وليخزي الفاسقين. وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط

ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا

لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون لأنتم أشد رهبة في صدورهم

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى.

أسأتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد

لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما إن تبدوا خيرا أو تخفوه

بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم

0: بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة.
1: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم

منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم

أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المسجد

0: ويمنعون الماعون. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم.

منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم

أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم

الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتم الصيام إلى الليل، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد.

0: يرجم الناس.
1: تفضل.
2: جزاكم الله خيرا.
0: الله يبارك فيك. الله يسلمك.
1: السؤال الرابع
0: كذلك، ما الذي يعنيه لما ذكر في العلم، ذكر مسائل مهمة لما ذكر بدأ بالعلم، أثناء ذكره للعلم بينما بعد ما ذكره بعده قال العمل به هكذا، والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه. العلم هنا ذكر يعني كما يقولون المصنف الإمام في هذه الرسالة في العلم، ذكر أشياء من العلم ينبغي أن يبدأ بها الناس، أن مثل ما ذكرنا قبل قليل العلم قبل القول والعمل، كذلك في العلم ينبغي أن يبدأ بها الناس، يبدأون بتعلمها وتعليمها ومعرفتها. في العلم ذكر ثلاثة أصول، فما هي؟
1: نعم، pertanyaan keempat.
0: Dia
1: menyebutkan apa dari tiga
0: ini? الذي اختاره اللجنة يقول.
1: تفضل.
0: نعم.
1: Sudah apa?
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: أريد أن أعرف نفسي أولا.
0: عرفنا بنفسك ونتشرف بمعرفتك.
3: اسمي حافظ الحق.
0: أنا من مدينة حافظ.
3: في مدينة سيتوبوندو.
0: من مدينة
3: سيتوبوندو.
0: ما شاء الله، مرحبا بك.
3: فالجواب الأول معرفة الله ومعرفة نبي ومعرفة دين الإسلام بالأدلة.
0: وما الذي هذا من نافلة الأسئلة، من نافلة زيادة، ما الذي يدل على عظمة وأهمية وأولوية تعلم هذه المسائل كونها يسأل عنها العبد؟ قرأت في الشرح كون يسأل عنها العبد
1: apa yang menunjukkan
0: بقبره. يكفي أنا نسيت أنه لابد من ترجمة. إذن ما هو تفضل.
1: apa yang menunjukkan pentingnya mempelajari ilmu tadi.
3: العبد إذا ماته في
0: إذا مات هكذا
3: إذا مات
0: أعلم بأنه ثم دفن خلاص يكفي. أنت الآن هذا نافلة ليس واجبا، المطلوب وذكر تلك الأصول الثلاثة فذكرتها كاملة صائبة صحيحة. الله يبارك فيك. تفضل. تريد شيئا؟ لا يكفيك، يسعك. الله، هذه جائزتك على إصابتك ما شاء الله وجميل حفظك وفهمك ما شاء الله. الله يبارك فيك. ربي يبارك.

0: من
1: يذكر
0: حتى الآن. أخي أذكر لنا إلا يذكرها. الله يبارك. هل ها قد التقينا مرة أخرى ما شاء الله. الله يبارك. موفقون كلكم يا إخواني. كلكم إن شاء الله.
2: Berikutnya masih untuk mutawasit, soal berkaitan dengan sirah nabawiyah.
0: الآن السؤال السادس هكذا.
3: السادس نعم.
0: السؤال السادس فيما يتعلق بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، فيما يتعلق بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ونحاول أن نجعل السؤالين بسيطين إلى درجة يمكن للواحد أن يجيب عليهما بسرعة ودقة وصحة، يعني لا يخطئ ولا يتردد ولا كم كان كما يقول أهل السير علماء السيرة الذين كتبوا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وذكروا سيرته من ولادته إلى حين وفاته صلى الله عليه وسلم، أقول كم كان عمر النبي صلى الله عليه وسلم لما بعثه الله سبحانه وتعالى بالرسالة بشيرا ونذيرا، أي لما كم كان عمره لما نزل عليه الوحي، كم كان عمره؟ نعم.
3: Pertanyaan keenam dari Syekh. Berapa umur Nabi Muhammad SAW ketika Allah SWT mulai mengutus beliau sebagai Nabi dan Rasul dengan menurunkan wahyu?
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. مرحبا.
4: أريد أن أعرف نفسي أولا
0: باسم
4: محمد بن عارفين.
0: نعم. اسمك؟
4: محمد.
0: ما شاء الله. الله من أين؟
4: أنا من جنبر.
0: الله من هنا يعني من جنبر. الله أعرف بعض النواحي. أي ما شاء الله. مرحبا بك. فما هو الجواب يا محمد؟
4: جوابه 40 سنة.
0: نعم.
4: أربعون سنة.
0: ما شاء الله. جواب صواب صحيح. تفضل. هذه جائزة، هذه رمزية في الحقيقة، يعني كلكم مرة أخرى أنا أشترط أقول اجعلوا كلهم لكلهم جميعهم جوائز. تفضل. هذه جائزتك وهديتك على إجابتك وإصابتك. ما شاء الله. نعم. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. جزاك الله خيرا.
2: Untuk berikutnya soal untuk tulab kudama. Ada dua soal.
3: الأخير هنا.
0: السؤال في السيرة كذلك. أما السؤال هذه هي السابعة. هذه السابعة. قلت السؤال السابع الذي أطرحه عليكم يتعلق بسيرته كذلك، وهو بسيط كذلك وسهل أيضا. ذكرنا أن سنه صلى الله عليه وسلم كان، أي قد بلغ النبي صلى الله عليه وسلم حين أوحى الله إليه ونزل عليه الوحي ونزل عليه جبريل، يعني حين البعثة والرسالة، Kana sinnuhu 40 sanatan. Thumma istamarra an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam fi at-tabligh wad-da'wati wal-'ilm ila an tawaffahu Allah 'ala dhalika. Rahmatullahi 'alayhi wa salawatuhu wa salamuhu salawatullahi wa salamuhu 'alayhi fidah أبي وأمي ونفسي. فكم كان سنه عند وفاته؟ كم كان سن النبي صلى الله عليه وسلم عند وفاته؟ ما تفضل.
3: هم يعيب. يفهم سؤال. مباشرة يفهم سؤال. تفضل.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Ma ismuka ya ayyuhal munbari lil jawab?
1: Ismi Ahmad Al-Bari.
0: Masyaallah.
1: Ana min Madinah Jambar.
0: Jambar, masyaallah. Tafadhal. Ma huwa al-jawab? Kam kana sinnu?
1: 63.
0: Barakallahu fik. جزاك الله خيرا. هذه جائزتك ما شاء الله. ما شاء الله. ما شاء الله. الله يبارك. ما شاء الله. الله يبارك.
3: الثامن هو الأخير.
0: نعم.
3: الثامن.
0: إيه؟ سؤال ثامن. وهذا هو الأخير. أنا أذكر ما دمتم تحفظون القرآن، ما هي أول آية نزلت على القرآن؟ نزلت على الرسول. أول آية من القرآن، انتظروا لم أكمل بعد الجواب. ما هي أول آية من القرآن نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم؟ وما هي آخر آية؟ على أشهر أحد، لأنه في خلاف. أنا قلت على أشهر الأقوال، يعني المشهور عندكم. باش هم يختارون، هم يختارون ويعينون.
3: يا تنعم دولو.
0: أنت أجبت ولا ما أجبت؟ أجبت مرة. أجبت؟ ما أجبت؟ أتفضل. ما أجاب ها؟ من قبل ما أجل. تفضل.
5: سوري جانا سلا أو سبسي أولا. اسمي رمزي، أنا من مدينة البنجر برو.
0: أهلا وسهلا يا رمزي. الله يبارك. مرحبا يا رمزي. فما هو الجواب يا رمزي؟ ما هي أول وآخر آية نزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم من القرآن الكريم؟
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اقرأ باسم ربك، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم.
0: جيد. وآخر آية
3: آخر آية ينظرون tadi di awal sampai akhir ayat itu dua pertanyaan.
0: لا والله سامحوني هذا الخطأ علي، يعني ممكن المستوى شوي يعني لا عليك، لا شوفوا أنتم كيف تتصرفون. خلاص يكفي ويشفي وينفع لك. ما هي أول آية وآخر آية؟ آخر آية تحفظونها لما نزلت عليه آية، وقرب لك الجواب. لما نزلت عليه وهو يخطب في عرفة، وهو في عرفة، ونزلت عليه يوم الجمعة. ما هي هذه الآية؟
3: آخر آية ينزلون بعد رسول الله في يوم عرفة.
0: نزلت عليه كما قال واحد لعمر: يا عمر، آية في كتابكم تقرؤونها، لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا وشي. وذكرها البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب المهم سامحني أنت يكفيك يعني جوابك الأول ما في مشكلة.
3: أخر آية yang turun pada Nabi Muhammad sebelum beliau wafat.
0: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ومنهم من قال أنها واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. تفضل والشريف. لأن هذه رمزية يا ربي، هذه الجائزة ليعلم الجميع أنها رمزية وتشجيعية فقط، وإلا أنتم يهمكم طلب العلم وضبط العلم وحفظ العلم ونيل العلم، هذا إن شاء الله وستصيرون معلمين وهكذا، والله يبارك فيكم وجزاكم الله خيرا. تفضل. ووفقكم الله، وفقك الله ووفق الجميع كل، الله يبارك فيكم، الله يبارك فيك، جزاك الله خيرا. وفي ختامي هكذا،
5: نعم شيخ،
0: وفي آخر هذا النشاط الذي ما شاء الله سطره إخوانكم وبرمجه إخوانكم ومشايخكم وأساتذتكم، يعني نذكركم يا إخوان الاجتهاد. لقد قال الأخ أنه الأخ يذكر قبل سنوات، يعني قبل ثلاث سنوات هكذا، ثلاث سنوات، انظروا كيف الوقت ليس فقط يمضي إنما بسرعة يمضي. ولذلك أنصحكم يا أبنائي بالجد في طلب العلم والاجتهاد في طلب العلم وحسن السيرة عند طلب العلم، يعني تأتون العلم وأنتم راغبون في ذلك وأنتم محبون لذلك وأنتم مستعدون أيضا لسماع العلم وضبطه أي حفظه وفهمه وما إلى ذلك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أشعر المسلم وأخبر المسلم بأن طلب العلم فريضة على كل مسلم، وأنه كذلك من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، وأنه لما كان يأتي طالب العلم يحتفي به ويثني عليه مرحبا يا طالب العلم، أو يعني مرحبا بطالب العلم، وكذلك دعا له بأن يوفقه الله بأن طريق العلم الشرعي هو طريق الجنة، فقال من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فلذلك وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يسمع. انظروا الملائكة تعرف فضل العلم وشرف طلب العلم وطالب العلم وكل ما يتعلق بهذه الفضائل. تذكرون الملائكة في أول الأمر وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال الله قال إني أعلم ما لا تعلمون. ثم بعد ذلك انظروا شرف المتعلم وفضل المتعلم وإلى أين يرفع العلم صاحبه وكيف يجعل العلم طالبا. ولهذا وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم عن ملائكته فقال ماذا قال؟ قال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. ماذا قالت الملائكة؟ ماذا قالوا؟ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ثم أمر آدم أن ينبئهم بأسمائهم. فلما أنبأهم بأسمائهم قال يعني سبحانه ذكر الله قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. انظروا يا إخوان ثم في نفس الآيات وفي نفس الجزء من هذه الآيات أي نفس السياق ثم أمر الله الملائكة بالسجود لآدم فسجدت الملائكة كلهم يعني أجمعون كلهم سجدوا إلا إبليس استكبر وكفر وعصى ربه حسدا حسدا من عند نفسه. بارك الله فيكم. أردت فقط يا إخوان أن أذكركم بالاجتهاد الاجتهاد ثم الاجتهاد ودائما تأتون مجالس العلم وحصص العلم وأنتم مستعدون لذلك ومحبون لذلك وراغبون كذلك في ذلك وعندكم همم وعزائم وإرادات قوية في ذلك. وفقكم الله وعلمكم الله وإيانا أجمعين وفقهكم كذلك وبارك الله فيكم وجزاكم الله تعالى خيرا وجعلكم من حفظة هذا القرآن ومن علماء هذا الدين وتنفعون إن شاء الله بلادكم وأقوامكم أي كل في بلدته وكذلك أهليكم وذويكم وبعضكم وبارك الله فيكم مرة أخرى. نعم.
3: شيخ عبد الغني أستاذ حفظه الله تعالى memberikan nasihat dan wejangan kepada para tulab tahdid. Yang pertama, beliau menasihatkan supaya bersungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu syar'i dan membaguskan upaya dalam memperoleh ilmu tersebut, husnul sirah, dalam mencintai ilmu, di dalam berusaha mendapatkan ilmu, di dalam berusaha menguatkan ilmu. Beliau hafizahullah mengingatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Thalabul ilmi fariidhatun 'ala kulli muslim." Menuntut ilmu syar'i adalah kewajiban bagi setiap muslim. Juga beliau mengingatkan dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan padanya, niscaya Allah akan pahamkan dia tentang agama. Demikian beliau hafizahullah mengingatkan dengan hadis Rasulullah, "Man salaka tariqan yaltamisu fi 'ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah." Barang siapa yang menempuh satu jalan yang dia niatkan untuk mencari ilmu syar'i, Allah akan mudahkan baginya satu jalan menuju jannah. Demikian pula beliau mengingatkan dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa innal malaikata la tadu ajnihataha ridan bima yasna." Sesungguhnya malaikat merendahkan sayap-sayapnya kepada para penuntut ilmu karena ridha dengan apa yang dilakukan para penuntut ilmu. Demikian pula di dalam surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala ketika mengatakan kepada malaikat, "Inni ja'ilun til ardil khalifah." Sesungguhnya aku, kata Allah, akan menjadikan di muka bumi seorang khalifah. Kemudian ketika malaikat mengatakan bahwasanya, "Na'am, inni ja'ilun fil ardi khalifah." Kemudian malaikat mengatakan bahwasanya, "Kenapa ya Allah akan membuat makhluk yang akan membuat kerusakan di muka bumi?" Kemudian setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, mengajarkan ilmu kepada Na'am, yaitu Nabi Adam yang dimaksud tadi, maka malaikat pun mengatakan, "Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana." Maha suci engkau ya Allah, kami tidak memiliki ilmunya kecuali apa yang kau ajarkan kepada kami. Kemudian Allah memerintahkan malaikat untuk sujud kepada Adam, maka bersujudlah malaikat kecuali Iblis. Ini juga menunjukkan di antara keutamaan ilmu yang Allah ajarkan kepada Nabiullah Adam. Maka beliau menguatkan kembali di akhir tausiahnya untuk supaya para tulab betul-betul bersungguh-sungguh dalam mempelajari ilmu syar'i. Semoga Allah memberikan taufik dan memberkahi kepada antum semua.
0: Akbar. Akbar, insyaAllah.
2: وفي ختام فقراتنا ننتقل إلى فقرة جميلة وهي تقديم هدايا من برنامج تحفيظ القرآن لشيخنا الفاضل تعبيرا عن محبتنا وتقديرا وشكرنا له على ما قدمه ويقدمه لطلاب العلم. ويتفضل بتقديم الهدايا لشيخنا الطالبان وهما رافردان وعزمي، فليتفضلا مشكورين.
6: Sebagai penutup rangkaian acara kita di sore hari ini, kita memasuki sesi yang indah, yaitu penyerahan hadiah dari Lembaga Tahfidz kepada Syekh kita, yaitu Syekh Abdul Ghani bin Hasan Awsat. Tentunya ini semua sebagai ungkapan cinta dan penghormatan serta rasa terima kasih kita kepada beliau atas apa yang telah beliau berikan kepada para penuntut ilmu, khususnya di Ma'had Minhajul Athar. Untuk sesi ini kami persilahkan kepada Rafardan dan juga Azmi untuk bisa menyerahkan hadiah tersebut.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Ya Shaykhana.
0: Ahlan wa sahlan wa marhaban.
7: Nahnu farihuna bilqaikum al-yawm wa nas'alullaha an yanfa'ana bikum. Wa hadhihi hadiyatun min barnamiji tahfidzil Qur'an. Nuqaddimuha lakum mahabbatan wa taqdira. Ismi Azmi wa hadha akhi Rafardan. Saya tafaddalu bi taqdimiha lakum. Jazakumullahu khairan.
0: Wa iyyakum barakallahu fikum.
8: Hadhihi hadiyatun lakum shaykhuna. Barakallahu fikum wa fi 'ilmikum.
0: Allah ybarik fikum. Allah ybarik fik. Ahlan wa sahlan. بارك الله فيكم. جاهز. لكن عطيتموهم جوائز. لمن أجاب؟ أعطيناهم هدايا ولا لا؟ الآية هنا الآن في العبر. يقرؤون المتن. أي نعم. خلاص. إذن أنت تشير وأنا أعطيهم جواب.
2: Tadi yang sempat tampil, tafadhol untuk maju, mulai dari Rehan Sinjai untuk bisa mengambil hadiah dan diserahkan langsung oleh Syekh. Tafadhol, Rehan Sinjai, kemudian berikutnya langsung maju Rehan Sinjai, kemudian Ibrahim dan Yahya, kemudian Hamam.
0: Allah yusallik. أيوة هذه جائزتك. بارك الله فيك. ما شاء الله هذه جائزتك. الله يبارك.
2: Kemudian Abdullah Kediri.
0: ما شاء الله هذه جائزتك.
2: Kemudian berikutnya Fawaz itu Bondo.
0: Di mana? عندكم يعني تحتفظون بها عندكم. خلاص خلاص.
2: Kemudian Hisham sangata.
0: Ayah, tafadhal. Allah yabarak fik. Summa. Allah yabarak. Tafadhal. Allah yabarak. Assalam. هذه إجازة جائزة.
2: وبهذا نكون قد وصلنا إلى ختام لقائنا العلمي الودي. نشكر شيخنا الفاضل عبد الغني بن حسن عوساد حفظه الله تعالى على حضوره وتوجيهاته ونصائحه، ونشكر كذلك لأستاذنا أبي جندي حفظه الله تعالى، ثم جميع الطلاب والحاضرين على حضورهم ومشاركتهم. نسأل الله تعالى أن يبارك في شيخنا وفي طلابنا، وأن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن، وأن ينفعنا به ويرفعنا به في الدنيا والآخرة. ونسأله سبحانه أن يجمعنا دائما على الخير والمحبة وطلب العلم. وإلى هنا نختم لقاءنا.
6: Dengan demikian sampailah kita di penghujung pertemuan acara sore hari ini, yaitu liqa wuddi. Oleh karenanya kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Syekh kita, Syekh Abdul Ghani bin Hasan Awsad, atas segala bimbingan dan nasihat beliau. Begitu pula kami ucapkan terima kasih kepada Al-Ustaz Abu Jundi Hafizullah Ta'ala, dan juga ucapan terima kasih juga kepada seluruh santri dan hadirin atas partisipasinya. Kemudian kita mohon kepada Allah Ta'ala untuk memberkahi syekh kita dan para santri kita, menjadikan kita semua termasuk Ahlul Quran, serta memberikan manfaat kepada kita dengan Al-Quran dan mengangkat derajat kita dengannya di dunia dan di akhirat. Kita juga mohon kepada Allah SWT agar senantiasa mempertemukan kita di atas kebaikan, kasih sayang, dan terus dalam keadaan menuntut ilmu agama. Sampai di sini kita tutup pertemuan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Masya Allah. Jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض

منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة

أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم

لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود

بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول

ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط

يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا

لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون لأنتم أشد رهبة في صدورهم

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
2: دعاء من هدايه دان كتقوان.

فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه.

0: في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى.

أسأتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد

في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم

السلام عليكم ورحمة الله. الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين

لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما إن تبدوا خيرا أو تخفوا

قالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات.

لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف

بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم

0: بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا، الذين ضل سعيهم في

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد.

إنما أعبد لكم دينكم ولي دين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله

وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون.

الله يعلم ما تسرون وما تعلنون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير

لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا

خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين. وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين. جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار

كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين إن تحرص على هدى

الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا على ربهم يتوكلون وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا

ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون.

أأجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم

من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم. وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم

فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا

يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو

منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون.

الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد.

0: ويمنعون الماعون.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض

0: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا فقذف في قلوبهم الرعب يخربون

يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا

لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون لأنتم أشد رهبة في صدورهم

0: والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: فسبح باسم ربك العظيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي

أسأتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد

في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم

فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له.

0: كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا.
2: ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي

خوف. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد.

بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا الذين ضل سعيهم في

منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم

0: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون.
1: أتى أمر الله فلا تستعجلوه.

تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل.

وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون أفمن يخلق كمن لا

يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قال

فيها فلبئس مثوى المتكبرين. وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين. جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار

شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين إن تحرص على هدى

الناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم

إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ويجعلون

أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم

من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم. وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم

فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم

لكم من أنفسكم أزواجا واجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض

ما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو

لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما إن تبدوا خيرا أو

فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات.

لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع

بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم

لربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبح وأدبار السجود واستمع.

0: في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا

الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين.

ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا

لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون لأنتم أشد رهبة في صدورهم

0: يومئذ عن النعيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر
1: بسم الله الرحمن الرحيم

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى.

لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد

في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: فجعلهم كعصف مأكول.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له.

0: ما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر.
2: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم

منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم

أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم

0: الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتم الصيام إلى الليل، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، تلك حدود الله فلا تقربوها، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده، يحسب أن ماله أخلده، كلا لينبذن في الحطمة، وما أدراك ما الحطمة، نار الله الموقدة، التي تطلع على الأفئدة، إنها عليهم مؤصدة، في عمد ممددة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله

وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون.

فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا

خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين. وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين. جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار.

كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين إن تحرص على هدى

الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا على ربهم يتوكلون وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا

الناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم

ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون.

أأجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم

والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين

من أنفسكم أزواجا واجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات

ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا

الحكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو

لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما إن تبدوا خيرا أو تخفوه

قالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات.

بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم

لربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبح وأدبار السجود واستمع.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا فقذف في قلوبهم الرعب يخربون

الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين.

يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا

لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون لأنتم أشد رهبة في صدورهم

0: فجعلهم كعصف مأكول. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.